0: albums of the Jaguars and the Hebrew.
1: Sagmar Sagmar Nana, Urit Kalgibiar Anana Ketera with Filgifa, Wurhim Gla Anana Ketera with Dag Desert, the tax of France. تقرغين أنك ما كدوزك تين الصغمر أنك كي تراود في القيفن ورهيم مقلا تقرغين أنك ما كدوزك تين الصغمر